0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل كل كل ح
2: راديو من نوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زمرين كافي